0: ثلاث ايام لنا شعر صوبات لمات اتي تلانج ذهب راكا ايخ ارشن اي كامي كلونس قباكا تريخ خونك ا خوام قم لباب انترا ماس خبرك ا بروغراماسيون
1: Estás escuchando Junnaoj, un pensamiento. Ya volvemos.

نسرة سيمر نعشار سوق بيلت نمتا دي دلان برغراماسيون شيخونا اوخ سيمر نكادر شبيلاخ سرا حبراخ يقيخ يقي لونس ميركوليس اي فيرنس شنقي كميك لونس شخاين تك انيسيار هنقا سيمانا ماس اكسيتوس شبات ريقا سماخس اتتار تيلا شبات دوران تي حبراك هون تك سيمانا ازي كير سوق بيلت نمتا دي دلان نوامين تشاتر شبيلاخ تك شمكار برغراماسيون شيخونا اوخ نخكشات نقيا بكين الشنقيخ ميركوليس هون تك emisora van sragan va transmitir habrá acá programación así que mi luchi chavat shaqa kashat habrá acá ir shinqika mek lunes. Saludos cordiales para las personas que están en sintonía de esta programación de Junaoj, que siempre les acompañamos los días lunes, miércoles y viernes. En esta oportunidad, usted lo estuvo escuchando a través de la radio La Voz de Atitlán. Nos estaremos escuchando en una próxima, así que tengan una buena tarde y buen provecho.